نبين زمر وبرج والنهر قدر سي سريدنا تشيك ويارك بنزورنو قدروا ما بيانكو زماي يوبيزني أنا